تفندق بالهمسون اوفس بالي صابونجو كبيرة جيمي اونيك اون بي بريكفست البي بريكفست يكون اتي يبدا والهايد اند سيك في المكان مياو كلش في الستة من اون وفتيت تالهني هور نسبر لسا كالك البيضة الجورنات الطيبة مبارا منيش سولتو نتكلم معكم في دانو الهنيت برو سر نبدا نكون اوك ما نفش انتش سير الدار ما نفش انتش سير الشول بحالسا يك انتي واحد من داوك اللي اتون دويا الشول ملا تبدك ميني بحالي نسنر لاتم ياك حفنا كلش قال مناون و نفسي اوهرا في الستة يكون اتبدا كلش اللوم اتبدا ينقضوا مياي وكل اخوت من داوك اللي سير تكونوا اتسمو نبدأ الساكر من هارس جون نيومن فوق بيبونجو كامبس

0: او نيك او بي بريكفاست اوي ليفل بيرسونال سي بي فيت نشاندر بروجرام تبع 5000 يورو كاش وشك
1: اكو جود لك عندك لا تشيك بوينتس تسو ليفل تشيك بوينت جاب دو يادو حفنا ناس من جوفي تنسيش تيخو ريتراتي سيلفي تيك جو كل تشيك بوينت تزور تلاقو انستغرام وتتجا اتيت 97 بي اوفيشال
2: اكو انا ليفل تشيك بوينت لي هي ال تي او كي ان نيمد نيس نايت نين وونتي
0: I'll tell you.
3: Burger King, flame grilled tastes better.

0: طيب اوز سي انا سبايرو جريت اكسبكتيشن على دالودو مرت طيب في الفي ام ايز
1: تلارا مرت طيب هي تاري
0: كيف مرت
1: بس نيو كامر
2: اي صح
0: مايته
1: كنا من الفي ام اي كبيره
2: افهم لتو بفر رقدت فوق الراديو دن الاخر سنه وكل هين كل بشي ديسكو متخ
0: فيرو فيرو فيرو
1: ومادونا وكل كاش كاش تكون مام
0: بروسه كبيره فورس تكون اتسمعنا فورس ترانا من لايف ستريم مادونا بروسه كبيره تانا نقول لك احنا يو فورس اتلا بالخايدنسيك مانا يا على دوك ال 5000 انفطي انسمو ال هايد اند سيك طلعنا هايد اند سيك فايند ذا بيجر باي بريكفاست اند وين 5000 يوروز باي وي اكو نافو اللي مهفنا بهالسا اللي قدن فوق شويك
2: قالك التنسيوني بقت تكبر وتكبر وتكبر تاينيكم خفنا خفنا خنس ديفرنتي بدينا على checkpoint number one li għedni l-kom li kienet named Nice Anagram li waslitkom għal-Leading Cinemas.
0: Ekku, ekku, dik hija l-ewwel checkpoint, imbagħad tajnikom żewġ tiklus nistgħu ngħiduhom fuq l-ewwel waħda kienet ġobar maħniex
2: imma mdawrin
1: bihom u qabel ma xtaqx inkun hawn illum nieħu gost.
0: Daqs ekku, qed tibatulna ħafna nies hemm barra wkoll fosthom sajjana.
1: Sajjana
0: għaltilna hekk.
3: Il-karozza kellha nofs tank fuel x'int laqt dal-għodu fil-ħamsa mid-dar. Kull ma għadna morna l-ħjir wieħed u ħajkolli morna nerġa' nimlija għax xalet fil-bozza.
0: Wow, tibżax sajana għaliex minn hawn u ftit minuti oħra uffiċjalment ser tkunu qed tirċievu il-klus għat-tieni.
1: Hu break bħalissa, tilħaq tieħu l-petrol bil-kwiet,
2: hu break.
0: Jekk tkompli tfittixna, tista'.
1: Jew naqa' mumilla ħadd ikkalma ftit ukoll u daqgħod
2: tantu. Le, issa l-kafe ħajbda jaħdem iktar moħra ħandu.
1: Imma miskina ħdejret li ħadd baqbaq nara żgħira.
0: Għal dalwaqt, għal dalwaqt, bonġu, mhux bonġu, mhux bonġu.
1: Hi, għalfej tajt bonġu.
0: Ħaxim dorri, qed afqalqi, qed afqalqi. Għal dalwaqt. Hey breakfast hide and seek with Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online intimates, Wolf.

0: واحدة من الأقوى ثرو باكس تا كل زمينة قصروا الستة ناقصين جيش منوتي دجال لوم أليكس غريدينو ديستنيشن كالابريا فايد نريسا من بيع من أول فتيوة سنة بدولة خرسية تا بي درايف قبل بعد نرجع كونياتا ونكال قال هوم جرون اللوم من زملو كومبانيا سال عشرة رابع شيء نشكا شيء التام كيف سر يبقى الكوبرمنتا الجورناتا وانكي الادا عند زال أرسن وانكي مالكم تود جايين
1: Noticing heightened pigmentation after the

0: كيف دو ديساب هالسا رسقنا اللحر سيا فلمكين لوك تشابل لكا تهدن دي كلاودز فوري ناري سيفن باي ادوك فخبر وكول توري هورا سنة ديهلا موزكا جديدة وكول دايما كونو لوكينج فور بنش نسمعو اكتر من عندو لدان من عمو ستي هور نبدو لحر سيا فلمكين الوقت هوم جرون عندو الكافن بول وانكي واحدة من الكبار تا غايل دا الوقت
1: 897 Bay
2: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
3: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.